هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي، من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ الباتمي ما يتيسر له من سورة الأنعام، فإليكم القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، من دلو استمعنا إلى القرآن الكريم ونقدم الآن التعليق. الهند تسعى نحو التقدم والابتكار، وباكستان تشجع الإرهاب والتسلل. تم الاحتفال بيوم النصر في كارجيل 2026 في 26 يوليو 2026 إحياء لذكرى نجاح الهند في إتمام عملية فيجي التي استعاد خلالها الجيش الهندي جميع المواقع الرئيسية التي احتلتها المتسللون الباكستانيون خلال نزاع كارجيل عام 1999. وفي كل عام تحيي الأمة ذكرى الشهداء الشجعان والمحاربين القدامى الذين دافعوا ببسالة عن سيادة الهند. لا يعد يوم النصر في كارجيل مجرد التذكير بالانتصارات العسكرية، بل هو أيضا رمز للوحدة الوطنية والصمود واحترام القوات المسلحة. وفي كلمته خلال احتفالات يوم النصر في كارجيل 27 في دراس يوم الأحد، صرح وزير الدفاع راجناث سينغ بأن كل عمل خبيث ضد سيادة الهند سيقابل بنفس الرد الحازم الذي قدمته القوات المسلحة الهندية ضد الإرهابيين ودعيميهم من خلال عملية السندور بشجاعة لا مثيل لها. قال إن نجاح عملية السندور دليل على أن الهند تمتلك القدرة على الرد على كل مغامرة باكستانية بحزم يفوق تصورها. وأكد مجددا أنه لن تكون هناك

محادثات مع باكستان وأن أي حوار سيركز حصرا على كشمير الخاطية لسيطرة باكستان، والتي وصفها بأنها جزء لا يتجزأ من الهند تحتلها باكستان بشكل غير قانوني. وأكد وزير الدفاع أن التمييز بين الجيش والمسلحين في باكستان قد تلاشى حيث بات الإرهاب جزءا من سياسته الرسمية. وأضاف وزير الدفاع أن 27 عاما قد انقضت على حرب كارجيل، وأن مسارات الهند وباكستان قد تباينت بشكل حاد، بينما تكتشف الهند آفاقا جديدة للابتكار تسعى باكستان إلى إيجاد طرق جديدة للتسلل. الهند منشغلة بتصميم الرقائق الإلكترونية، بينما باكستان منشغلة بتصميم الإرهاب. الهند تبني بيئة حاضنة للشركات الناشئة، بينما باكستان تبني بيئة إرهابية. الهند تصنع أشبه الموصلات، بينما باكستان تعد إرهابيين. الهند معروفة بمهامها الفضائية، بينما باكستان تدير مهاما بالبقالة. ترسل الهند أقمار صناعية إلى الفضاء، بينما تركز باكستان على إرسال الإرهابيين عبر الحدود. تزود الهند العالم بالبرمجيات، بينما تصدر باكستان خلايا نائمة. تنشئ الهند مراكز بيانات، بينما تقيم باكستان مراكز لتجنيد المتطرفين. تربط الهند العام عبر نظام المطبوعات الموحدة UBI، بينما تربط باكستان الإرهاب بشبكات الحوالات غير المشروع. باختصار، مساراتنا مختلفة، وإذا حاولت باكستان عرقلة مسيرتنا نحو الازدهار بمخططاته الخبيثة، فإن قواتنا الدفاعية على أهبة الاستعداد للرد عليها ردا حاسما. أكد السيد راجناث سينغ أن الحكومة المركزية تمتلك الإرادة السياسية اللازمة لمنح القوات المسلحة صلاحيات كاملة للرد بحسم على التهديدات، معربا عن ثقته بأنه لن يجرأ أي خصم على توجيه أي عداء للهند ما دام جنودها يحمون حدودها. وأشاد وزير الدفاع بالبطولات التي لا تحصى، ومن بينها شجاعة النقيب فيكرم باترا والنقيب مانوج كومار باندي الحائزين على وسام بارامافير شكرا، واللذين ما زالوا يلهمين الهمة ولا سيما الشباب. وقال: يعلمنا هذا اليوم أن روح التضحية والخدمة تشكلان عمادة أي أمة. وأكد أسيسين أن نصب كارجيل التذكاري للحرب يسجد الهند بأكمل، حيث يمثل الشهداء جميع مناطق البلاد. وشدد وزير الدفاع على أن الصراعات كتلك التي شهدتها غرب آسيا وبين روسيا وأوكرانيا لم تختبر قدرات القوات المسلحة فحسب، بل اختبرت أيضا صمد الأمة وصبرها وعزيمة. وأكد السي سينغ أن رؤية فيكس بهارت بحلول عام 2047 تتجاوز الازدهار الاقتصادي، واصفا إياها بالالتزام بالقوة الاستراتيجية والفخر الثقافي والوئام الاجتماعي. وأشار وزير الدفاع إلى أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تولي أولوية قصوى للأمن القومي ورفاهية الجمهور. وقال: لقد علمتنا حرب كارجيل أن نبقي على أهبة الاستعداد على حدودنا في كل موسم وتحت جميع الظروف، مشيرا إلى أن البنية التحتية الحدودية يجري تعزيزها باستمرار. واستلهاما من عبارة الكابتن فيكرم باترا الشهيرة يدل مانغي مور، أكد شري راجناث سينغ أنه يتم إحراز تقدم سريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الدفاعي، وأن الحكومة لا تزال ملتزمة بتسريع التقدم. عندما تولت حكومتنا السلطة كانت الهند تستورد ما بين 65 و70% من معداتها الدفاعية، أما اليوم فنحن نصنع 65% من معداتنا الدفاعية على الأراضي الهندية. يمتلك جنودنا اليوم نظام التحكم في الدفاع الجوي أكاشتير المتطور محلياً، وصاروخ أكاش من الجيل التالي، وحاملة الطائرات الهندية الأولى

اس في جرانت والطائرة المقاتلة الخفيفة تيجس والمروحة المقاتلة الخفيفة باراشاند والمروحية الخفيفة المتقدمة درو ودبابة القتال الرئيسية أرجون وقاذفة الصواريخ متعددة الفئات بينا وصاروخ أسترا جوجو كما أن الطائرات المسيرة الحديثة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة تعزز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة. الهند تسعى

نشرة الأخبار ويقرأها عليكم أنصار أحمد من مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يشيد بنمو قطاع الفضاء الخاص في الهند ويلتقي بمؤسس شركة سكاي روت إيرو إسبيس بعد نجاح مهمة فكرا واحد. حكومة بيهار وأسام تسقطان الدعاوي القضائية ضد المتظاهرين في امتحان النيت وتفرجان عن المعتقلين بتهم مختلفة. وزارة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الهندية للترويج للهند كوجهة سياحية عالمية مفضلة تحت شعار الهند المذهلة. الهند والصين تؤكدان على أهمية الحفاظ على السلام والهدوء على طول الحدود. والرياضية الهندية شارميلا دانكر من ذوي الاحتياجات الخاصة تفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الجلة للسيدات في دورة ألعاب الكومنولث. كانت هي مقدمة النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع باون شاندانا وناغا بهارات داكا من شركة إسكاي روت للفضاء. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشار السيد مودي إلى أن نجاح مهمة فكر واحد كان محور نقاشهم إلى جانب العديد من المواضيع الأخرى الشيقة. وعرب رئيس الوزراء عن سعادته بعد الاجتماع إلى مسيرتهم ورؤيتهم لخططهم المستقبلية، وقال إن طاقتهم وطموحهم وإيجابيتهم تعكس الروح الحيوية لقطاع الفضاء الخاص في الهند. كما تمنى السيد مودي كل التوفيق لفريق سكاي روت للفضاء بأكمله. قررت حكومة ولاية بيهار وأسام سحب الدعاوي والإجراءات القانونية الأخرى المرفوعة ضد المشاركين في الاحتجاجات على مزاعم وجود مخالفات في امتحان النيت يوجي. وأكدت وزارة الداخلية في ولاية بيهار أنها ستباشر فورا الإجراءات القانونية لسحب جميع محاضر البلاغات الأولوية والشكاوى الجنائية وإخطارات لبيان الأسباب الموجهة ضد المتظاهرين قبل السادسة مساء من يوم 26 يوليو. ووفقا للبيان الرسمي سيتم إطلاق سراء الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو احتجاجهم على خلفية الدعاء.

المرفوعة قبل الموعد النهائي فورا، كما ضمنت الحكومة عدم اتخاذ أي إجراءات مباشرة أو غير مباشرة مستقبلا بشأن الأحداث التي وقعت قبل الموعد النهائي. وأفادت وزارة الداخلية والشؤون السياسية في بلاد آسام بتسجيل قضايا في الولاية تتعلق بالاحتجاجات، ما أسفر عن اعتقال 13 شخصا. ومع ذلك قررت حكومة الولاية عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي من سلطات الشرطة داخل الولاية ضد الأشخاص المتورطين في هذه الاحتجاجات. وقعت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الهندية للترويج للهند كوجهة سياحية عالمية مفضلة تحت العلامة التجارية الشهيرة الهند المذهلة. وقعت الاتفاقية في نيودلهي بحضور وزير السياحة والثقافة المركزي راجندرا سينغ شيخاوت، ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من شبكة الخطوط الجوية الهندية الواسعة محليا ودوليا، إلى جانب مبادرات وزارة السياحة للترويج للوجهات السياحية لتعزيز مكانة الهند السياحية عالميا. وبموجب مذكرة التفاهم ستنفذ الوزارة والخطوط الجوية الهندية حملات ترويجية مشتركة وتسويقا مشتركا للوجهات السياحية وسردا لقصص السياحة عبر المنصات الرقمية وغير الرقمية. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال السيد شيخاوت إن الشراكة ستستفيد من شبكة الخطوط الجوية الهندية العالمية الواسعة وعن عروض السياحة المتنوعة في الهند لتعزيز حضور البلاد في الأسواق الدولية الرئيسية. استدعت وزارة الشؤون الخارجية السفير الأوكراني لدى الهند الدكتور أولكسندر بوليتشوكو أمس على خلفية الهجوم على السفينة التجارية إم بي أمورفي الذي يسفر عن مقتل مواطن هندي. وعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء الحادث وأدانت بشدة مثل هذه الهجمات على السفن التجارية، مؤكدة على تأثيرها السلبي على سلامة الملاحة البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية. أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها أنه طلب من السفير نقل قلق الهند البالغ إزاء استهداف السفن التجارية إلى السلطات الأوكرانية. هنأ وزير الخارجية الهندي الدكتور إس جيشنكر حكومة وشعب بيرو بمناسبة عيد استقلالهم اليوم. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال الدكتور جيشنكر إن الهند تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع بيرو. التقى سكرتير الخارجية الهندي فكرم مصري مع هوات شونينغ نائب وزير خارجية الصين في بكين، واستعرض كافة جوانب العلاقات الثنائية. كما ناقش السيد المصري سبل تعزيز رؤية الشراكة بين الهند والصين وفرص التنمية المتاحة لكل منهما، بما في ذلك تحقيق نتائج ذات منفعة متبادلة في العلاقات التجارية والاقتصادية. ووفقا لسفارة الهند في الصين، أقر المسؤولان أيضا بأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق الحدودية بين الهند والصين. في وقت سابق من اليوم ناقش السيد المصري سبل تعزيز التبادلات الثنائية بين الهند والصين على المستويين السياسي والشعبي خلال اجتماعه مع هونغ ليونغ نائب العمين العام للجنة الوطنية 14 للحزب الشيوعي الصيني للمؤتمر الاستشاري للحوار السياسي بين البلدين في بكين. توقعت إدارة الأرصاد الجوية في جموا وكشمير هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في جميع أنحاء الإقليم المركزي ابتداء من اليوم.
محذرة من هطول أمطار.

Hanna atat Raisa Drupadi Murmu Sharmila Dankar li fawziha bil midaliyat adh-dhahabiyya fi munafasat Rami al-Jalla lis-sayyidat fi'a F57 fi dawrati al-alab al-Commonwealth Glasgow 2026. وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي قالت الرئيسة إن شارميلا بكونها أول هندية تفوز بميدالية ذهبية في ألعاب الكومنولث في فئة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة قد حققت إنجازا تاريخيا. وأشارت الرئيسة مورمو إلى أن إنجاز شارميلا سيلهم الرياضيين الشباب للتفوق في مجالاتهم المختارة. أعلنت الحكومة عن تشكيل فريق عمل لدعم قطاع الإعلام ومساعدة الهند لتحقيق حصة 5% في سوق الألعاب العالمي بحلول عام 2032. في دورة ألعاب الكومنولث فازت رامية الجلة الهندية شارميلا دانكر بميدالية فضية في منافسات رمي الجلة للسيدات في F57 محققة أفضل رقم لها هذا الموسم بمصافة 9.81 متر في غلاسكو. وبهذا الإنجاز أصبحت شارميلا أول هندية تفوز بميدالية ذهبية في ألعاب الكومنولث لذوي الاحتياجات الخاصة. أنهى انتصارها انتظار الهند الذي دام 20 عاما لتحقيق ميدالية في ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، نقدم الآن موجز لأهم الأنباء. التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع بافن تاشاندانا وناغا بھارت داكا من شركة إسكاي روت للفضاء. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشار السيد مودي إلى أن نجاح مهمة فكر واحد كان محور نقاشهم، إلى جانب العديد من المواضيع الأخرى الشيقة. وعرب رئيس الوزراء عن سعادته بعد الاجتماع إلى مسيرتهم ورؤيتهم لخططهم المستقبلية. قررت حكومة ولاية بيهار وأسام صاحب الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى المرفوعة ضد المشاركين في الاحتجاجات على مزاعم وجود مخالفات في امتحان النيت يوجي. وأكدت وزارة الداخلية في ولاية بيهار أنها ستباشر فورا الإجراءات القانونية لسحب جميع محاضر البلاغات الأولوية والشكاوى الجنائية وإختارات لبيان الأسباب الموجهة ضد المتظاهرين قبل الساعة 6 مساء من يوم 26 يوليو.

وقعت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الهندية للترويج للهند كوجهة سياحية عالمية مفضلة تحت العلامة التجارية الشهيرة الهند المذهلة. وقعت الاتفاقية في نيودلهي بحضور وزير السياحة والثقافة المركزي راجندر سينغ سيخاوت، ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من شبكة الخطوط الجوية الهندية الواسعة محليا ودوليا، إلى جانب مبادرات وزارة السياحة للترويج للوجهات السياحية لتعزيز مكانة الهند السياحية عالميا. استدعت وزارة الشؤون الخارجية السفير الأوكراني لدى الهند الدكتور ألكسندر بوليت شوك أمس على خلفية الهجوم على السفينة التجارية إم في أومورفي الذي أسفر عن مقتل مواطن هندي. وعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء الحادث، ودانت بشدة مثل هذه الهجمات على السفن التجارية، مؤكدة على تأثيرها السلبي على سلامة الملاحة البحرية وعلى حرية الملاحة والتجارة الدولية. هنأ وزير الخارجية الهندي الدكتور إس جي شنكر حكومة وشعب بيرو بمناسبة عيد استقلالهم اليوم. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال الدكتور جيشنكر إن الهند تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع بيرو. التقى سكرتير الخارجية الهندي فكرم مصري مع هوانت تاشونينغ نائبة وزير الخارجية الصين في بكين، واستعرض كافة جوانب العلاقات الثنائية، كما ناقش سياسة مصر سبل تعزيز رؤية الشراكة بين الهند والصين وفرص التنمية المتاحة لكل منهما، بما في ذلك تحقيق نتائج ذات منفعة متبادلة في العلاقات التجارية والاقتصادية. توقعت إدارة الأرصاد الجوية في جموا كشمير هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في جميع أنحاء الإقليم الاتحادي ابتداء من اليوم، محصرة من هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا، وفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في المناطق المعرضة للخطر خلال الأيام المقبلة. هنأت الرئيسة دروبادي مورمو شارميلا دانكار لفوزها بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الجلة للسيدات في دورة ألعاب الكومنولث غلاسكو 2026. هنا دلهي، سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا الموجز نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطاب نهاركم هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها

9620 كيلو هرتز. سيداتي وسادتي، حسب ما ألوف العادة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحسري ما تيسر له من سورة مريم، فاستمعوا إليه.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم ولا نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند ثم نقدم لكم اليوم الغزل والتعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم والركن الخاص لهذا البرنامج هو سبوت لايت باللغة الإنجليزية كما نقدم لحضراتكم الحديث اليومي وحلقة الحديث اليومي وحلقة غنائية مختلفة فضلا عن الأغاني من الأفلام الهندية القديمة والأغاني العربية وقبل أن نختتم هذا البرامج في تمام الساعة 1:00 سنقدم لكم موجزا لهم الأنباء فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا ولا نجهو السادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار المهمة لهذه النشرة. المحكمة العليا تأمر بالإفراج عن الطلاب المحتجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وممن ليس لديهم سجل جنائي. مجلس النواب الهندي يناقش مشروع قانون يفرض عقوبات أشد ويقترح إنشاء محاكم سريعة البت في قضايا تسريب الامتحانات. هيئة الأرصاد الجوية الهندية IMD تتوقع هطول أمطار غزيرة جدا في عدة ولايات اليوم. اليابان زلزال قوي يتسبب في أزمة طاقة وتصدع طرق واحتجاز أشخاص داخل مركز تجاري منهار. ألعاب الكومنولث 2026 سباحون ورياضيون هنود يتنافسون على الميداليات في منافساتهم. والآن إليكم الأخبار بقدم إسهاب والتفصيل. أصدرت المحكمة العليا اليوم أمرا بالإفراج عن الطلاب المحتجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ولا توجد لديهم سوابق جنائية. كما طلبت المحكمة من السلطات الاحتفاظ بالأدلة الإلكترونية والرقمية المتعلقة بالاحتجاجات التي عمت البلاد مؤخرا بسبب تسريب أوراق امتحان نيت. وأشارت المحكمة أيضا إلى ضرورة إجراء تحقيق عادل ومستقل في المزاعم المتعلقة بإصابة طلاب ورجال شرطة خلال الاحتجاجات الطلابية الأسبوع الماضي، وفي إطار نظرها في مجموعة من الالتماسات التي تتهم الشرطة باستخدام القوة المفرطة أثناء المظاهرات. أصدرت المحكمة العليا سلسلة من التوجيهات المؤقتة، وقد وجهت الهيئة القضائية التي ضمت القاضي سوريا كانت والقاضيين جمالا باخشي وفي

أهانا جميع الولايات التي شهدت احتجاجات بضرورة الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة CCTV وتسجيلات الطائرات المسيرة درون ولقطات كاميرات تثبت على أجساد رجال الشرطة وسجلات الاتصالات اللاسلكية وسجلات مراكز الشرطة PCR وغيرها من الأدلة الرقمية المتعلقة بالاحتجاجات. كما أمرت المحكمة بالاحتفاظ بأي بيانات رقمية جمعت عن المحتجين دون نشرها للعامة، ومنعت الهيئة القضائية السلطات من اتخاذ أي إجراءات قسرية ضد طلاب المحتجين، موضحة أن هذه الحماية لا تشمل الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية. وسمحت المحكمة لحكومة دلهي بمواصلة التحقيقات في بلاغات الشرطة المسجلة، ولكنها شددت على عدم اتخاذ أي إجراءات قسرية ضد طلاب المحتجين المشمولين بالحماية طوال فترة نظر القضية. كذلك طلبت المحكمة من كبار المسؤولين الإداريين السكرتيريين العامين في ولاية دلهي ومهاراشترا وبيهار وكيرالا وماديا براديش وأترا براديش تقديم ردودهم على المزاعم الواردة في الالتماسات. يعقد مجلس لوكسبها مجلس النواب الهندي يعقد مجلس لوكسبها أي مجلس النواب الهندي مناقشة حول مشروع قانون يقترح فرض عقوبات أكثر صرامة وإنشاء محاكم سريعة البت في قضايا تسريب أوراق الامتحانات. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون الامتحانات العامة منع الممارسات غير المشروعة لعام 2024، ويتضمن مشروع التعديل لعام 2026 أحكاما هامة تشمل عقوبات صارمة مثل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 10 كرور روبية أي 100 مليون روبية ومصادرة ممتلكات المدانين. ولضمان سرعة البت في القضايا يلزم التشريع حكومات الولايات وإدارات الأقاليم الاتحادية بإنشاء محاكم خاصة سريعة البت لإجراء المحاكمات بشكل يومي. وخلال طرح مشروع القانون صرح الدكتور جيتندرا سينغ وزير الدولة لشؤون الموظفين والمظالم العامة والمعاشات التقاعدية بأن التشريع الجديد يعكس عزم الحكومة على عدم السماح لأي شخص بالمساس بمستقبل شباب البلاد. ومن جانبه شدد النائب عن حزب المؤتمر كيسي فينغوبال خلال مشاركته في المناقشة على الحاجة إلى إصلاحات تعليمية أوسع نطاقا وإجراء تغييرات شاملة في نظام الامتحانات. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية IMD هطول أمطار غزيرة للغاية اليوم على أجزاء من تشات شيغر وتشيدا أوديشا ودلهي وهاريانا وشانديغر وهيماشل براديش وسط مهاراشترا والبنجاب وجنوب كرناتكا الداخلية وأودرا براديش وأوترانشل وكرناتكا الساحلية. كما يحتمل هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة خلال اليوم في أجزاء من شمال شرق الهند وساحل أندرا براديش وشرق راجستان وغجرات وجارخند وكيرالا ومعي ومنطقة كونكان وغوفا وماديا براديش والبنغال الغربية والسكيم. وتوقعت الهيئة أيضا حدوث عواصف رعدية وبرق فوق جزر أندمان ونيكوبار وساحل أندرا براديش ومنطقة البنغال الغربية سهول غانج وكرناتكا وكيرالا وماهي وأوديشا اليوم. ومن المتوقع كذلك أن تسود ظروف جوية مماثلة في أجزاء من شرق راجستان وجامو وكشمير ولاداخ ومزفراباد وماديا براديش وتاميل نادو وبودوشيري وتيلانجانا. وفي الوقت نفسه من المرجح أن يستمر الطقس الحار والرطب خلال اليوم في أجزاء من ساحل أندرا براديش. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة جنوب محافظة كوماموتو في اليابان مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتضرر الطرق وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا. وأفادت تقارير بوجود أشخاص عالقين داخل مركز تجاري انهار جزئيا. وذكرت وكالة إدارة الكوارث اليابانية أنه تم توجيه نصيحة لنحو 300,000 نسمة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الملاجئ المخصصة. وقد اندلعت النيران في عدة مباني أو تعرضت لانهيارات جزئية بينما ظهرت تصدعات كبيرة في الطرق.
بما في ذلك طريق سريع مرتفع. كما تعطلت خدمات النقل بشكل كبير وتوقفت حركة الطيران. وأعلنت شركة كيوشو للسكك الحديدية عن توقف جميع خدمات القطارات بما في ذلك قطار الشينكانسن في

كيوشو عقب الزلزال. وأصدرت السلطات أيضاً تحذيراً من موجات تسونامي لسواحل بحر الأرياكي وبحر ياتسوشيرو، إلا أنه تم رفع التحذير في غضون ساعتين. وفي غضون ذلك أفاد القائمون على تشغيل محطة جينكاي للطاقة النووية في محافظة ساغا ومحطة سينداي للطاقة النووية في محافظة كاشويما بأنهم يجرون عمليات فحص لتحديد ما إذا كانت أي من المنشأتين قد تعرضت لأي خلل أو أضرار غير طبيعية. ومن جهة أخرى صرحت رئيسة الوزراء الياباني ساناي تاكايتشي بأن الحكومة شكلت فريق عمل لجمع المعلومات وتقييم الأضرار المحتملة والاستعداد لعمليات الإنقاذ إذا لزم الأمر. في دورة ألعاب الكومنولث ضمن السباح الهندي سريهاري ناتاراج مكانه في نصف النهائي لسباق 100 متر للرجال بعد أن حل خامسا في التصفيات الرابعة بزمن قدره 55.58 ثانية. كما قدم السباحون الهنود من ذوي الاحتياجات الخاصة أداء قويا، حيث تأهل كل من آر في في بي كي يوديجينا بوديجينا وعلي إمام إلى نهاية سباق 50 متر حرة للرجال، إذ جاء بوديجينا في المركز الثالث في التصفيات الأولى بزمن 26.33 ثانية، بينما تأهل علي إمام بعد حلوله خامسا في التصفيات الثانية بزمن 28.41 ثانية. وفي منافسات على ألعاب القوى تأهل العداء الهندي في شال تيكي إلى نصف نهائي سباق 400 متر للرجال بعد أن حل ثانيا في التصفيات السادسة بزمن 46.49 ثانية، في حين فات التأهل بفارق ضئيل على راجيش راميش الذي حل ثالثا في التصفيات الثالثة بزمن 47.43 ثانية. وفي الوقت نفسه انتهت رحلة ساجان براكاش في سباق 50 متر فراشة للرجال بعد حلوله في المركز الثامن في تصفياته والمركز 28 في الترتيب العام، مما حال دون تأهل لنصف النهائي. وفي رفع الأثقال لم تتمكن الهندية نيروباما دي في سيرام من إكمال محاولتها الثانية في رفع النتر بوزن 143 كيلوغرام خلال النهائي وزن 63 كيلوغرام للسيدات. وتحتل الهند حاليا المركز الثامن في جدول ميداليات ألعاب الكومنولث برصيد 10 ميداليات تشمل ميداليتين ذهبيتين وخمس فضيات وثلاث برونزيات. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة أم بالهند. ولا نجوسادة سنقدم لخدماتكم الغزل.

الهند تسعى نحو التقدم والابتكار وباكستان تشجع الإرهاب والتسلل. تم الاحتفال بيوم النصر في كارجيل 2026 في 26 يوليو 2026 إحياء لذكرى نجاح الهند في إتمام عملية فيجي التي استعاد خلالها الجيش الهندي جميع المواقع الرئيسية التي احتلتها المتسللون الباكستانيون خلال نزاع كارجيل عام 1999. وفي كل عام تحيي الأمة ذكرى الشهداء الشجعان والمحاربين القدامى الذين دعفوا ببسالة عن سيادة الهند. لا يعد يوم النصر في كارجيل مجرد التذكير بالانتصارات العسكرية، بل هو أيضا رمز للوحدة الوطنية والصمود واحترام القوات المسلحة. وفي كلمته خلال احتفالات يوم النصر في كارجيل 27 في دراس يوم الأحد، صرح وزير الدفاع راجناث سينغ بأن كل عمل خبيث ضد سيادة الهند سيقابل بنفس الرد الحازم الذي قدمته القوات المسلحة الهندية ضد الإرهابيين ودعيميهم من خلال عملية السندور بشجاعة لا مثيل لها. قال إن نجاح عملية السندور دليل على أن الهند تمتلك القدرة على الرد على كل مغامرة باكستانية بحزم يفوق تصورها. وأكد مجددا أنه لن تكون هناك محادثات مع باكستان، وأن أي حوار سيركز حصرا على كشمير الخاطية لسيطرة باكستان، والتي وصفها بأنها جزء لا يتجزأ من الهند تحتلها باكستان بشكل غير قانوني. وأكد وزير الدفاع أن التمييز بين الجيش والمسلحين في باكستان

قد تلاشى حيث بات الإرهاب جزءا من سياستها الرسمية. وأضاف وزير الدفاع أن 27 عاما قد انقضت على حرب كارجيل، وأن مسارات الهند وباكستان قد تباينت بشكل حاد، بينما تكتشف الهند آفاقا جديدة للابتكار تسعى باكستان إلى إيجاد طرق جديدة للتسلل. الهند منشغلة بتصميم الرقائق الإلكترونية، بينما باكستان منشغلة بتصميم الإرهاب. الهند تبني بيئة حاضنة للشركات الناشئة، بينما باكستان تبني بيئة إرهابية. الهند تصنع أشبه الموصلات، بينما باكستان تعد إرهابيين. الهند معروفة بمهامها الفضائية، بينما باكستان تدير مهاما بالوكالة. ترسل الهند أقمارا صناعية إلى الفضاء، بينما تركز باكستان على إرسال الإرهابيين عبر الحدود. تسود الهند العالم بالبرمجيات، بينما تصدر باكستان خلايا نائمة. تنشئ الهند مراكز بيانات، بينما تقيم باكستان مراكز لتجنيد المتطرفين. تربط الهند العام عبر نظام المطبوعات الموحدة UBI، بينما تربط باكستان الإرهاب بشبكات الحوالات غير المشهورة. باختصار، مساراتنا مختلفة، وإذا حاولت باكستان عرقلة مسيرتنا نحو الازدهار بمخططاته الحبيثة، فإن قواتنا الدفاعية على أهبة الاستعداد للرد عليها ردا حاسما. أكد السيد راجناث سينغ أن الحكومة المركزية تمتلك الإرادة السياسية اللازمة لمنح القوات المسلحة صلاحيات كاملة للرد بحسم على التهديدات، معربا عن ثقته بأنه لن يجرأ أي خصم على توجيه أي عداء للهند ما دام جنودها يحمون حدودها. وأشاد وزير الدفاع بالبطولات التي لا تحصى، ومن بينها شجاعة النقيب فيكرم باترا والنقيب مانوج كومار باندي الحائزين على وسام بارامفير شكرا، واللذين ما زالوا يلهمين الهمة ولا سيما الشباب. وقال: يعلمنا هذا اليوم أن روح التضحية والخدمة تشكلان عمادة أي أمة. وأكد أسيسين أن نصب كارجيل التذكاري للحرب يسجد الهند بأكمل، حيث يمثل الشهداء جميع مناطق البلاد. وشدد وزير الدفاع على أن الصراعات كتلك التي شهدتها غرب آسيا وبين روسيا وأوكرانيا لم تختبر قدرات القوات المسلحة فحسب، بل اختبرت أيضا صمد الأمة وصبرها وعزيمة. وأكد السيسينغ أن رؤية فيكس بهارت بحلول عام 2047 تتجاوز الازدهار الاقتصادي، واصفا إياها بالالتزام بالقوة الاستراتيجية والفخر الثقافي والوئام الاجتماعي. وأشار وزير الدفاع إلى أن الحكومة قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تولي أولوية قصوى للأمن القومي ورفاهية الجمهور. وقال: لقد علمتنا حرب كارجيل أن نبقي على أهبة الاستعداد على حدودنا في كل موسم وتحت جميع الظروف، مشيرا إلى أن البنية التحتية الحدودية يجري تعزيزها باستمرار. واستلهاما من عبارة الكابتن فيكرم باترا الشهيرة يدل مانغي مور، أكد شري راجناث سينغ أنه يتم إحراز تقدم سريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الدفاعي، وأن الحكومة لا تزال ملتزمة بتسريع التقدم. عندما تولت حكومتنا السلطة كانت الهند تستورد ما بين 65 و70% من معداتها الدفاعية، أما اليوم فنحن نصنع 65% من معداتنا الدفاعية على الأراضي الهندية. يمتلك جنودنا اليوم نظام التحكم في الدفاع الجوي أكاشتير المتطور محلياً، وصاروخ أكاش من الجيل التالي، وحاملة الطائرات الهندية الأولى INS فيكرانت، والطائرة المقاتلة الخفيفة تيجس، والمروحة المقاتلة الخفيفة براشاند، والمروحية الخفيفة المتقدمة درو، والدبابة القتال الرئيسية أرجون، وقاذفة الصواريخ
متعددة الفئات بنا وساروك أسترى.

جوجو، كما أن الطائرات المسيرة الحديثة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة تعزز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: أنا تاج محل القبر الحي قصر الموت حلم من المرمر سابح على سطح الزمان.
1: نعم كل شيء يسبح ولكن تاج ثابت الحقيقة الوحيدة وسواه مجرد حلم.
0: تاج وحده حقيقي شريط لرؤى الحياة على طولها بحث انتهى عندما فرق الموت بيننا، ولكن حتى في الموت يقدم تاج محل ولاء للماضي الذي كان وللمستقبل الذي سوف يكون. تاجي الحبيب بهجتي الأبدية.
1: أنام هنا في الأبدية في هدوء ما بعده هدوء، وكل أولئك الذين يأتون إلى الجدول الذي يسير عريضا هادئا جادا لا يمكنهم أن يقلقوا هذا الهدوء. إنني هنا طوال 300 سنة كاملة أصغي خلالها إلى صلوات الحب في حزن لا نهاية له وبقلب يتوجع، فأن لأحد منهم أن يجد من الحب ما أطفيته أنت علي شاه جهان على زوجتك المحبة ممتاز محل.
0: ذلك كله الآن تاريخ. تاج محل يبقى رمزا لذكرياتنا الحية، ذكريات تبدو وكأنها حدثت من سنين عندما ظهرت لأول مرة في أفق حياتي، وطاءة يزينك تاج الشرف والعفة، وأضحى الماضي كالمستقبل ذكريات باقيات، نعيم بهيج غلفنا منذ ذلك الوقت، وسوف تبقى ذكرياتنا في هذا النعيم رافلة. كنت أرى بوضوح شكل الغواية من خلال الضباب الذي أطفاه برقع حيائك وسهام لحظك، وانعكس كل معنى للحياة في هذه العيون الجميلة الغامضة التي وضعت في وجه متألق للغاية.
1: لا زلت أذكرك أكثر من أي شيء آخر. لقد كنت حينئذ الأميرة خرم الوارث للعرش، كنت حزينا للغاية عابسا للنهاية، كنت مثقلا فعلا بأعباء منصبك، كان ذلك واضحا تماما أنك في المستقبل وما يحمله بعض المتاعب الحزينة وبعض الحيرة في أفكارك يبدو وكأنني لا زلت أذكرها.
0: أنت يا حبيبتي ممتاز علمتيني أن الجمال مجرد الجمال سراب، الحقيقة الوحيدة قلب رقيق وعقل يدور بالحياة، ذلك وحده خالد. أنت ممتاز محل زوجتي المختارة، كنت ضوئي الهادي، نجمي القطبي، صديقي المخلص، المحبة الوفية لزوجك. القرن، السنة، واليوم الذي وجدت فيه ليس بذي باب. إني أقوم في أعمال

0: ما في نسياني لا شاطئ له، وجاء إمبراطوري وحولني فجأة إلى حقيقة بعد أن رأى رؤياه.
1: بجلال الله، ظلت الشمس تشرق من فوقنا 19 عام، ما أنذر ذلك، سعادة لا مثيل لها. عشنا في رحابها وتقاسمناها فيما بيننا، استمتعنا بهذا الثراء من البهجة، أنجبنا أطفالا عاش 7 منهم فقط.
2: من ذا في مقدوره أن يسبر أغوار الكرامة في قلب الأم وهي تنظر في تيه إلى أولادها 4 الأشداء وبناتها 3 الجميلات، ولا تملك إزاء ذلك إلا أن تبدي إعجابها وتقول الله.
1: لقد كانت تلك حقا سنوات النعيم والهدوء، لقد تغنت بحبنا ممتاز محل واعتزازنا بأطفالنا.
2: ليس ثم اسم في تاريخ أسلافك المشاهير أعلى من اسمك شهرة وزيوعة، إمبراطوري شاه جهان. ساد السلام حقا ربوع البلاد، عاشت الإمبراطورية في أمان بعون من الله.
1: لولاك يا زوجتي المحبوبة، يا معبودتي، لكان حمل المسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقنا صعبا للغاية. حقا بعون من الله سرنا في طريقنا دون ما مشورة من أحد.
2: رخاء الشعب كان على الدوام وثيقا من قلبك، الشعراء، الفلاسفة، الدارسون، الفنانون، كلهم هرعوا إلى ساحتك، وقبل الموسيقيون رعايتك الخاصة لهم. هل تذكر كم كنت سعيدا عندما غنى المطرب العظيم لال خان زوج ابن نانسن لحنك الموسيقي المفضل الدروبات؟

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية والآن قد حل وقت أن نودعكم ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم لخدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. أصدرت المحكمة العليا اليوم أمرا بالإفراج عن الطلاب المحتجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ولا توجد لديهم سوابق جنائية. كما طلبت المحكمة من السلطات الاحتفاظ بالأدلة الإلكترونية والرقمية المتعلقة بالاحتجاجات التي عمت البلاد مؤخرا بسبب تسريب أوراق امتحان نيت. يعقد مجلس الأوكسبائي مجلس النواب الهندي مناقشة حول مشروع قانون يقترح فرض عقوبات أكثر صرامة وإنشاء محاكم سريعة البت في قضايا تسريب أوراق الامتحانات. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون الامتحانات العامة منع الممارسات غير المشروعة لعام 2024 الميلادي. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة للغاية اليوم على أجزاء من تشاشغر وديشا ودلهي وهريانا شانديغر وهيماشل براديش وسط مهاراشترا وجان بنجاب وجنوب كرناتكا الداخلية وأودرا براديش وأنترانشل وكرناتكا الساحلية. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة جنوب محافظة كوماموتو في اليابان مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتضرر الطرق وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا. وأفادت التقارير بوجود أشخاص عالقين داخل مركز تجاري انهار جزئيا. وذكرت وكالة إدارة الكوارث اليابانية أنه تم توجيه نصيحة لنحو 300,000 نسمة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الملاجئ المخصصة. في دورة ألعاب الكومنولث ضمن السباح الهندي سيري هاري ناتاراج مكانه في نصف نهائي سباق 100 متر للرجال بعد أن حل خامسا في التصفيات الرابعة بزمن قدره 55.58 ثانية. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء.